0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نشكره ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الحمد لله حمدا الحمد لله شكرا الحمد لله رب العالمين اللهم أدعوك
1: الحمد لله
0: أبعتوني واه أبعتوني واه أبعتوني

0: إلى الله
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: ولا حول ولا قوة
0: ولا حول ولا قوة
1: إلا بالله العلي العظيم
0: إلا بالله العلي العظيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: يا أيها